0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة آل عمران.
1: أكمل الهدي.
2: قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسط يعني الشهادة بالعدل، وشنآن يعني عداوة وبغض. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم. وكان صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في أقواله وأفعاله وكل شؤون حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد حرم الله عز وجل الظلم ومقت أربابه، فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: إنه لا يحب الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: الشهادتان أول أركان الإسلام وأساس العقيدة الإسلامية، إنهما إعلان الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمات تحمل معنى عميقا وتوجه العبد إلى خالقه وتسير حياته إلى ما فيه رقي نفسه وبيئته ومجتمعه، شعر أو لم يشعر. تحمي الشهادتان المسلم أخلاقيا وفكريا وسلوكيا. إنها حصن أسواره الصدق والأمانة والعدل والتقوى والاستقامة. ومن بركات الشهادتين أنهما يحققان للمسلم سلاما داخليا وراحة نفسية لا تخطئها العين. السبب هو الهدف والمعنى الذي تصبغ به النظرة للحياة. تلك نعمة لا يعرف قدرها إلا من رأى أهل الضلال وأحدهم يمشي مكبا على وجهه لا يدري من أين جاء ولا إلى أين المصير. عندما يؤمن المسلم بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتبنى نظاما أخلاقيا يستند إلى العدل والرحمة والتعاون، التزام يعزز من سلوكه في يومه وليلته، فيغدو مراعيا لحقوق الآخرين، مؤديا لواجباته بصدق وأمانة، مبتعدا عن الظلم والفساد. على مستوى المجتمع الشهادتان توحدان المسلمين تحت راية واحدة، فيتماسك المجتمع ويتعاون، وهكذا يبنى المجتمع القوي المترابط، وينشأ بين أفراده تبعا لذلك التكافل والإحسان إلى الآخرين. أما في الآخرة فالشهادتان هما مفتاح دخول الجنة.

0: وأساس قبول الأعمال. جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله تجنب المسلم الشرك، وبالتالي إن قالها خالصا من قلبه تؤهله لينال المغفرة والرحمة من ربه، كما أنهما بداية رحلة الإيمان، تفتحان الباب لتطبيق راسخ الأركان، وتوجهان الحياة إلى هدفها الأسماء. الشهادتان ليست مجرد كلمات، بل هما مفتاح دخول الجنة والنجاة من النار والعيش باتزان في مجتمع متزن مترابط.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص استحضار أجر المخلصين. لقد رتب الله جل وعلا على الإخلاص أجورا عظيمة، ووعد المخلصين بالثواب الجزيل كفاء إخلاصهم وابتغائهم ما عند الله، ليكون دافعا لهم ومعينا على تحقيق الإخلاص والثبات على الإيمان بالله تعالى ابتغاء موعوده ورجاء ما عنده. ومن الآيات الدالة على هذا المعنى قوله سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمتى استحضر العبد هذا الجزاء الحسن قويت عزيمته وعظمت رغبته فيما عند الله تعالى، فسعى إلى تحقيق الإخلاص في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعي أي طلب ذلك من طريقه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، أي قلبه مؤمن، أي مصدق بالثواب والجزاء. وقال ابن جرير: وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته. انتهى كلامه رحمه الله.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الأعراف.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الأعراف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيراً. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي الأحزاب وسبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيديهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين.

والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقين

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

مطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم.

بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي

يستنكحها خالصة لك من دون الله

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيناً.

ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة

وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء

إلى الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك

0: أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي الأحزاب وسبأ.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت، وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في النعماء واللأواء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على كل حال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي النساء والمائدة.

غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي النساء والمائدة.
1: من وحي النبوة.
2: عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. في هذا الحديث يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت في رقبتي صليبا من ذهب، وقد كان نصرانيا، ثم جاء فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الصليب الذي هو وثن ويلقيه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومعناه أن اليهود والنصارى اتخذوا عبادهم وعلماءهم آلهة من دون الله، مع أن اليهود والنصارى لم يكونوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، ولكن الأحبار والرهبان كانوا إذا أحلوا شيئا استحله أتباعهم، وإذا حرموا شيئا امتنع عنه أتباعهم، فكأنهم بذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله، يحلون لهم ويحرمون عليهم، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا.
1: من وحي النبوة.
3: وآية لهم.
4: آية لهم.
5: يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هذا الحشر العظيم تشهده الملائكة الكرام. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يسود هذا المشهد صمت مطبق. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وبالرغم من كثرة الناس في ذلك اليوم العظيم، إلا أنهم يحشرون جميعا على هيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقد بدت قسمات على وجوههم على قسمين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ثم يجيء الله جل وتعالى مجيئا يليق بجلاله إلى هذا الحشر العظيم: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليفصل بين خلقه من الإنس والجن. قال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحالة التي أضحى عليها إسرافيل عليه الصلاة والسلام، والتي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لهي من أقوى الأدلة على قرب يوم المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر؟ قال: فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرنا بين السبابة والوسطى.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الإف إم: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5،
3: 98.5
6: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.

0: إذاعة القرآن
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مرحا أي اختيالا وتبخترا، أي لا تكن منك هذه الحقيقة، لأن ذلك مشي أشر وبطر وتكبر، فهو جدير بأن يظلم صاحبه ويفحش ويبغي، بل امشي هونا، فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع فتصل إلى كل خير.
0: بينات.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الرعد.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سور النحل والإسراء والكهف.
4: أعوذ بالله

أنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة لنسوا وجوهكم وليدخلوا

0: أحدا.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سور النحل والإسراء والكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأمرهم

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: أذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطير.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة التوبة.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص الدعاء، والقرآن والسنة قد دل على فضل الدعاء وعظيم أثره، وهما دالان على سؤال الله الإعانة والتوفيق والهداية والتسديد. وقد فتح الله عز وجل كتابه بالدعاء بأجل المطالب وأكمل المقاصد، وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى جنات النعيم، وهو متضمن سؤال الإخلاص في القول والعمل، بل الإخلاص عين الصراط المستقيم وأصله. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: والهداية إلى الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، انتهى كلامه. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لحاجته إليه. ولذا فزع أنبياء الله ورسله إلى ربهم يسألونه السلامة من الشرك ويسألونه تحقيق التوحيد. فهذا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقد خاف الشرك على نفسه وعلى بنيه مع تزكية الله له بقوله: ولم يكن من المشركين. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين.
1: أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونحييكم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. حياكم الله أيها الكرام، نرحب بكم من جديد شيخنا الكريم، ونطرح عليكم أول سؤال معنا في هذه الحلقة، وهو قول السائل: ما أنواع التوسل المباح، أفيدونا جزاكم الله خير.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله جل وعلا يكون بأسمائه، ومعلوم أنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وهو متضمن صفة من صفاته تبارك وتعالى، فالداعي لله جل وعلا بأسمائه هو داع لله جل وعلا بأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا كثيرا: ربي ويا ربي، وهذا دعاء وتوسل لله جل وعلا بأسمائه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته من أعظم العبادات، لأنه يشتمل على أنواع التوحيد كلها، فيشتمل على توحيد الربوبية، ويشتمل على توحيد الإلهية، ويشتمل على توحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني من أنواع التوسل: التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، فيعمل الإنسان عملا صالحا ويتوسل إلى الله جل وعلا به، كما قال الله جل وعلا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا بإيمانهم وسألوا الله جل وعلا ما يريدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة سأل الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي عمله. وفي النوع الأول ذكرنا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الحديث. هذا الحديث أيضا من الأدلة على أن الله جل وعلا يتوسل إليه بالعمل الصالح، فهو توسل إلى الله جل وعلا بأنه يشهد أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد، فهذا عمل منه، وهو أيضا كما تقدم توسل إلى الله جل وعلا باسم من أسمائه. فجمع هذا الحديث نوعين من أنواع التوسل. التوسل الثالث من أنواع التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي بأن يذهب إلى رجل صالح حي ويسأله أن يدعو الله له. وهذا دل عليه أدلة كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح لما قحط الناس ودخل ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وضاقت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وهذا هو الشاهد، قوله فادعوا الله، فهو سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. أيضا لما نزل هذا المطر دخل هذا الرجل أو غيره على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دل على هذا حديث عكاشة بن محصن، فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة 70 رجلا من أمتي تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فعكاشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله منهم. وكذلك في حديث عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. لم يقل عمر رضي الله عنه ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. والعباس رضي الله عنه كان حيا، والرجل الأعمى الذي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إنا نتوسل بنبيك، يعني بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. هذا هو التوسل المشروع، وهذه هي أنواعه. التوسل الممنوع نوعان: نوع محدث وهو التوسل بالذات والجاه، فيقول: اللهم إنا نتوسل بنبيك أو بجاه نبيك أو بجاه أبي بكر أو بجاه عمر أو بجاه فلان من الناس، فهذا توسل منهي عنه، ولكنه ليس بشرك وليس بمخرج من الملة. والنوع الثاني من التوسل الممنوع هو التوسل المخرج من الملة، وهو أن يدعو الأموات من دون الله، كأن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعطني. فهذا حقيقته ليس توسلا، وإنما سماه أصحابه توسلا، وإنما حقيقته هو العبادة. حقيقة هذا النوع هو عبادة المسؤول، عبادة المتوسل به. فهذا المتوسل بهذه الطريقة لم يعبد الله عز وجل، وإنما عبد غيره، وهو هذا المسؤول الذي يسأله. فلا يجوز للإنسان أن يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اقضي حوائجي، يا أبا بكر افعل لي كذا، يا علي افعل لي كذا، يا عمر، يا عثمان. كل هذا من الأمور التي حرمها الله جل وعلا وسماها عبادة للمدعوين، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك التي وصلت للبرنامج، هذا سائل يقول: هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم؟
2: إذا كان المأموم يسمع قراءة إمامه فليست بواجبة، والصحيح أنها لا تشرع، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وأما إذا كان المأموم في الصلاة السرية أو في الركعات التي لا يجهر فيها إمامه، فإنه يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف أغسل المتنجس من الصيد الذي صاده الكلب بفمه؟
2: إذا صاد الكلب بفيه صيدا فإنه على الصحيح لا يجب غسله، إلا إذا كان الإنسان يتقزز من هذا الأمر ويتقذر، فهذا شأنه. وأما أنه يجب عليه أن يغسل موضع فم الكلب فالصحيح أنه لا يجب عليه، فالناس كانوا يصيدون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، فهذا مما عمت به البلوى في زمانهم، ومع ذلك لم يكونوا يغسلون موضع صيد الكلب إذا صاد بفيه، ولكن إذا أراد الإنسان أن يغسله فشأنه، وأما وجوبه فلا يجب عليه أن يغسله. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: دخلت مكتبة تبيع الكتاب المستعمل، ووجدت عندهم كتبا وقفية، وأنا أحتاج إلى هذه الكتب، فهل يجوز لي شراؤها؟
2: ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله بأنه يجوز شراؤها استنقاذا لها، وتبقى على وقفيتها، فليس لك أن تبيعها، وإنما تعمل فيها بشرط الواقف، وأنت اشتريتها استنقاذا لها لأجل حاجتك ولأجل ألا تتلف، وأما شراؤها للتكسب بها أو لبيعها من غير أن يتكسب بها فليس لك ذلك. وأنصح إخواني أصحاب المكتبات الذين يبيعون الكتاب المستعمل أن ينظروا في كل كتاب يريدون شراءه، فإن شيئا منها مما طبعته الدول وقفا لله عز وجل، كما هي الحال في المملكة العربية السعودية وبعض الدول، فإنهم يطبعون كتبا وقفا لله، وكما هو الحال في جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فما كان من هذه المصاحف ليس للبيع وإنما هو للوقف، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه إلا بنية استنقاذه. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. نختم بها

0: دائر الاجتهاد فيها، وكان الإنسان يرى خلافها، فإنه يتابع الإمام، لأن الإمام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل ليؤتم به، فلا نختلف على هذا الإمام. فلو أن إماما صلى بنا ونحن نرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وهو لا يرى ذلك، فنتابعه على هذا، فعل في الصلاة ما يسوغ الاجتهاد فيه، فإننا نتابعه في ذلك، لأن الاختلاف شر، والإسلام نهى عن هذا كله. نعم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، والشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر جزاه الله خيرا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم أحبتنا الكرام للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنة من سورتي العنكبوت والروم.

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي العنكبوت والروم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب، نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
5: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
4: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.

يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قل

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم

قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق

قامت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم

لا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم على

على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وما

جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

ملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم

توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور

مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من

وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

إنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم

البصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

وجبت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا،

بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون

كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

0: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
2: تلكم الجنة حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000. وزاد في 3 حثيات. وعن أبي بكر بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال: هكذا بيده. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمير. فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة. فقال عمر: إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا: زدنا يا رسول الله. فقال: وهكذا. وحثى بيده. قالوا: يا نبي الله، أبعد الله من دخل النار بعد هذا. تلكم الجنة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس حقا علينا، به هدانا الله، وبه أرشدنا، وبه دلنا على كل خير، به بين لنا كل شر، به استدللنا على صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءاً من محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مقدماً لمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضاً، وليحرص على أن يعالج هذا المرض.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم. تبوك 91.6،
5: 91.6،
4: شرما 90.2، حقل 94.7،
5: 94.7،
4: ضباء 92.6،
5: 92.6،
4: شواق 90.6،
5: 90.6،
4: على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.

شأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا
8: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه.

ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه.

إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا.

عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: لماذا سميت الفاتحة بالصلاة؟ في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وسميت به لأن الصلاة لا تجزئ إلا بها، أو لأنها صلة بين العبد وربه. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
0: ثواب الإكثار من صلاة النوافل. مستمعينا الكرام، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجلها وأشرفها وأفضلها الصلاة، فهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وصلة العبد مع ربه. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من النوافل، فقد روى أبو فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من السجود، فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، صححه الألباني. ومن أعظم المزايا والثمرات أن من أكثر من نوافل الصلاة فله الحظوة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يتمنى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله شرف كبير ومقام رفيع، وبعمل يسير على من وفقه الله أن يداوم على النوافل والفرائض بكثرة سجوده في الصلاة لينال هذا الفضل العظيم. ومن ثمراتها أنها تجبر النقص في الفرائض وتسد الخلل. فإذا كنت حريصا على صحة صلاتك فعليك بالإكثار من النوافل لتجبر النقص في صلاة الفريضة كي ينظر في بقية عملك. وأما إذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل ولا ينظر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أبو داود والترمذي. ومن ثمراتها أيضا أن من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
3: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله، صلى الله عليه وسلم.
4: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري.
5: صدق رسول الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك ورسولك ومصطفاك. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن برفقتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يصحبكم في فن غرفة التحكم الزميل سلطان القحطاني، وفي تنفيذ الفترة هنا الزميل نايف التركي، ومدير الإدارة الفنية الزميل إبراهيم الدعيدح. نحن جميعا نعيش لحظات ملؤها السكينة والطمأنينة والرجاء. كيف لا ونحن في أعظم أيام الأسبوع؟ نترقب قدوم موسم عظيم من مواسم الأجور والطاعة، والخضوع واللجوء لرب الأرباب ومسبب الأسباب. حيث ننتظر والمسلمون أجمع أياما عظيمة يفد فيها ضيوف الرحمن إلى بيته العظيم، حاجين ملبين راجين ما عنده من عظيم الأجور وغفران الأوزار والذنوب، وهو سبحانه على ذلك قدير. مستمعين الكرام، المسلمون في كل أنحاء العالم أنظارهم تتجه صوب البيت العتيق، في يوم الجمعة، هذا اليوم المعظم الذي اختاره الله لنا عيدا للمسلمين، حيث يخطب في جموع المسلمين هناك في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد قليل، يخطب فيهم خطبة الجمعة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، ثم يصلي بهم. في تلك البقعة المباركة التي تزدان بضيوف الرحمن، تغمر السكينة القلوب ويشع البياض من الأرض واللباس والصدور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك يا ربنا جواد كريم. سبحانك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم في هذه الجمعة المباركة اجعل لنا دعوة لا ترد، وارزقنا فيها رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا يا كريم يا ربنا. كما اجتمع المسلمون في بيوتك وفي بيتك الحرام، اجمعنا جميعا في مستقر رحمتك على سرر متقابلين في جنات ونعيم يا جواد يا كريم. في هذا اليوم الجمعة 21 من ذي القعدة من عام 1447 للهجرة، يصعد درجات المنبر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني ليسلم على المصلين ويبدأ خطبته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض على المستطيع منهم حج البيت الحرام، ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام، ووعد من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقياً من الآثام، وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاءً إلا الجنة دار السلام. أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وحج وزكى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، فإنكم في قبضته وتحت قهره وخاضعون لإرادته، لا مفر منه ولا ملجأ إلا إليه. اصدقوا مع الله في الأقوال والأفعال، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السعادة والعزة والنجاة. واعلموا أن الله يعلم سرائركم كما يعلم ظواهركم، لا تخفى عليه منكم خافية. عباد الله، قد من الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، فهداها لمعالم الحق، وأنار لها سبيل الرشد، ويسر لها طرق الخير وأسباب السعادة، وفتح لهم أبواب الأمل والرجاء. فما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر. وفي هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقا واشتياقا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فأسأل الله التيسير في السفر والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجًا مبرورًا، وعملًا صالحًا مقبولًا، وسعيًا محمودًا. أمة الإسلام، من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أن جعل الحج واجبا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلا، ويجب على من أراد الحج أن يجرد قصده ونيته لله تعالى، وأن يجعل عمله مطابقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يختار النفقة من كسب حلال ويتوسع في نفقته، فإن الله طيب

تعالى: ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، فهو قاضي الحاجات، وهو مجيب الدعوات، وهو القادر على كل شيء، ومن سواه محتاج إليه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته وفي بلده الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحرصوا على نقاء الحج وإخلاص العمل لله عز وجل، وحسن السلوك وطيب الكلام وإصابة السنة، تنالوا الأجر والثواب. اللهم إنا نسألك إيمانًا صادقًا، وعملًا صالحًا مقبولًا، وتوبةً نصوحًا، وحجًّا مبرورًا، ومغفرةً لذنوبنا، وسترًا لعيوبنا، وهدًى لقلوبنا، ونورًا لبصائرنا، ورحمةً منك ورضوانًا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام. أما بعد، فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام، واعلموا أن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا، فإذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمال لا بد أن يتمها، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني مناسككم، رواه أبو داود. وقد استخلف الله عز وجل في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية وعنده القدرة على خدمة الحرمين وحماية المقدسات والوافدين إليها، فقد جعلت حكومة المملكة العربية السعودية أعزها الله في الحرمين الشريفين وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأضف إلى ذلك تسخير الأنظمة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، فاحرص أخي الحاج وأختي الحاجة أن تكون عمرتكم وحجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. فهذه فرصتكم حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة في مهابط الوحي ومواقع التنزيل، أم تريقوا دموع الندم على أدران المعاصي تغسلها، وأن تستغفروا ربكم من الخطايا يغفرها، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا يقبلها. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.

وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك، واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصره الله. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، واجزهم خيرًا عن الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمةً لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وولاتها وجنودها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تعاقبنا بسيئات أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكفنا كل أمر يهمنا، وكلنا مؤيدا وناصرا. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا مستمعين الأفاضل أيها المسلمون في كل مكان، قضيت خطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث خطب في جموع المسلمين وأمهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني جزاه الله خيرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك يا ربنا جواد عظيم كريم. أيها الكرام، كان معكم في هذا النقل الحي والمباشر من استديوهات إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من الرياض، فني غرفة التحكم الزميل سلطان القحطاني، ومدير الإدارة الفنية إبراهيم الدعدع، وفي التنفيذ هنا في الاستديو على الهواء زميل نايف التركي، وكنت محدثكم أنا خالد المصري. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفق وييسر للحجاج دربهم ومسيرهم وحجهم، وأن يحفظ عليهم أمنهم وإيمانهم، وأن يجزي خيرا كل من يقوم ويسهر ويجد في رعايتهم والقيام بشؤونهم. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه، كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنبياء.

يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا

من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار

يعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنبياء.
3: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
4: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلاً، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلاً، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
8: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
7: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
6: آداب. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
9: أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. تسلم الرسالة نيابة عن سمو ولي العهد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوق. أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن مضيق هرمز يعد من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. وقال الواصل خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية. قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزته بطاقات حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. يجسد التطبيق الوطني الشامل توكلنا مستوى التكامل الرقمي الذي تسخره المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال إتاحة استعراض بطاقات وتصاريح الحج إلكترونياً ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج منذ المراحل الأولى لرحلتهم، بما يعزز تجربة رقمية متكاملة وسلسة. دشن مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري المعرض الإثرائي المقام في المسجد النبوي الذي أطلقته رئاسة الشؤون الدينية بهدف التعريف بالخدمات الدينية والإثرائية المقدمة للحجاج والزائرين والإسهام في إثراء تجربة القاصدين. وفي الأخبار الدولية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا بقصف مدفعي. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي جملة وصيصون من مواقعها في الجولان المحتل دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وفي الخبر الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى أنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ختام الموجز مستمعي الكرام كان في تحريري أحمد المطيري، شكرا جزيلا لكم على طيب متابعتكم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله

من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل القارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: الصيام من أعظم العبادات، وهو في رمضان رابع أركان الإسلام. إنه امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. للصيام بركات دينية ودنيوية عديدة، فمنها أنه وسيلة لتحقيق التقوى والتقرب إلى الله عز وجل، كما جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يذكر العبد بمراقبة الله في كل أعماله، فيمتنع عن الشهوات والملذات، ويشعر بالقرب من الله، ويزداد تواضعا وخشوعا، ويساعد المسلم على تربية نفسه لتصبر وتتحمل، ويذكره بالفقراء والمحتاجين، فيحس بالتضامن والرحمة للمحتاجين في مجتمعه. ومن بركات الصيام أنه يكفر الذنوب ويغفر الخطايا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الفريضة تفتح للمسلم أبواب الرحمة والمغفرة، وتزيد من حسناته، وتقربه من الجنة. ومن بركاته ما يفعله بالنفس من ترويض وتطهير من العادات السيئة. وللصيام فوائد صحية مثبتة طبية، فالامتناع عن الطعام لفترة محددة يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي، ويحفز الجسد على استخدام مخزون الدهون للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد وتحسين اللياقة. الدراسات الحديثة أظهرت أن الصيام قد يسهم في تقليل مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تحسين الصحة العقلية والنفسية. ففترات الامتناع عن الطعام تساعد على تحسين التركيز وزيادة اليقظة الذهنية. الصيام إذن ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو أيضا عبادة شاملة مباركة الأثر.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى المولى، ويعني الولي والمتصرف في أمور العباد، ونصير المؤمنين وظهيرهم، وهو المأمول منه النصر والمعونة. ويدل هذا الاسم على أن الله جل وعلا هو السيد والمالك الذي يتولى أمر مخلوقاته، ويقيهم من الشر، وينصرهم على أعدائهم، وهو المرجع لهم في كل أمورهم. ويجوز إطلاق اسم المولى على المخلوق ما لم يكن كافرا، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى النصير، أي الذي ينصر عباده المؤمنين ويثبت أقدامهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. فالله تعالى مولى المؤمنين وناصرهم، وهو خير الناصرين، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الواحد، أي الذي لا ثاني له ولا شريك ولا مثل له ولا نظير ولا شبيه، فهو سبحانه الواحد الذي لم يكن معه أحد، الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وعظمة وجمال وحمد. فهو الواحد في صفاته، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 22 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الوارث، أي الباقي بعد فناء خلقه، فهو المالك الوحيد الذي يرث السماوات والأرض وما فيهما بعد موت كل الخلائق، وهو الذي يبقى بعد ذهاب كل من عليها، وله وحده صفة البقاء والديمومة المطلقة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الواسع، أي الذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسع علمه جميع المعلومات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع غناه كل فقر، فهو واسع العطايا، وهو سبحانه واسع في رزقه ورحمته ومغفرته وعلمه وجوده وكرمه وعطائه، واسع بلا حد ولا نهاية ولا غاية، وهو جل وعلا واسع في صفاته، فلا تخلو صفة من صفاته من إضافة هذا الاسم إليها لإثبات كماله وجلاله سبحانه، فهو واسع الملك والعظمة والسلطان، واسع الفضل والجود والكرم والإحسان. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات.
4: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة البقرة.
2: إن كنت تسعى لتحسين علاقتك مع القراءة فمن الجيد أن تعرف أن للقراءة أنواعا كثيرة، ومعرفة هذه الأنواع تساعد على الوصول إلى هدفك من الكتاب في أسرع وقت وبأسهل طريقة ممكنة، كما أنها تجعل القراءة عملا أكثر إنتاجية ومتعة. تختلف أنواع القراءة تبعا لأهداف القارئ وغرضه، وكذلك تبعا لطبيعة النصوص التي يتعامل معها. فمثلا تنقسم القراءة إلى نوعين من حيث الأداء، وهما القراءة الصامتة والقراءة الجهورية. فالصامتة التي يركز فيها القارئ على فهم المعنى، يقرأ بتركيز وبصمت، ويستخدم هذا النوع عادة عند البحث والدراسة أو عند القراءة للاستمتاع. أما الجهورية فتكون بصوت عال، وتستخدم لتدريب الأطفال على القراءة أو عند إلقاء الكلمات والخطب للتعبير عن الأفكار والمشاعر. ومن حيث الغرض فستجد أن للقراءة 5 أنواع، وهي القراءة السريعة التي تستعمل عادة لاستخراج معلومة محددة من مقال أو فقرة طويلة، أو بهدف استخلاص المعلومات الأساسية من النص كقراءة العناوين والفهارس. القراءة المتأنية وتستعمل لفهم النصوص بشكل عميق وتحليلي والوصول إلى المعاني والتفاصيل التي يشير لها. وأبرز أمثلة هذا النوع قراءتنا المتأنية والمتأملة لكتاب الله سبحانه. القراءة النقدية وتستخدم لتقييم النصوص وتحديد نقاط قوتها وضعفها، ويشاع هذا النوع عند محبي النصوص الأدبية. القراءة الاستكشافية ويكون غرض القارئ منها استكشاف مجال جديد والوصول لمعلومات جديدة ومفاهيم غير معروفة. القراءة الترفيهية هدفها الأساسي الترويح عن النفس والاستمتاع بالقصص والنوادر والنصوص الأدبية المختلفة. أخيرا، كلما قويت علاقتنا بالكتب وزاد وقتنا الذي نقضيه معها، زادت أشكالها وصورها وتقنياتها التي تزيد رحلتنا بين صفحات الكتب يسرا وفائدة وجمالا.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا،
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة سبأ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحمد.

0: عليهما.
1: صلوا عليه.
2: صلوا عليه.
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: إمام وخطيب المسجد الحرام يحث حجاج بيت الله على إخلاص النية ونقاء الحج وحسن السلوك في المشاعر المقدسة. مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي يدشن المعرض الإثرائي لخدمة الحجاج والزائرين. المملكة تؤكد موقفها الدائم للتهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة، وتحذر من تقارير منسوبة لمصادر مجهولة تخالف موقفها. من العناوين إلى التفاصيل: أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن. وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: إن هذه الأيام تتحرك فيها مشاعر المسلم شوقا واشتياقا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله التيسير في السفر والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجا مبرورا وعملا صالحا مقبولا وسعيا محمودا. ولفت الانتباه إلى أن الله عز وجل استخلف في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية وعنده القدرة على خدمة الحرمين الشريفين وحماية المقدسات والوافدين إليها، موضحا أن حكومة المملكة أعزها الله جعلت في الحرمين الشريفين وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح، إلى جانب تسخير الأنظمة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن. وفي المدينة المنورة تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي في خطبته عن أهمية تقوى الله تعالى وبيان مكانة الأمن في الإسلام، مبينا أن الشريعة الإسلامية قامت على توحيد الله تعالى وصيانة حقوق العباد وتعزيز الأمن والاستقرار في حياة المجتمعات. ونوه الشيخ الحذيفي أن شعائر الإسلام لا تقام على وجهها الكامل إلا في ظل الأمن والطمأنينة، فالصلاة لا تؤدى بخشوع وطمأنينة إلا مع تحقق الأمن، كما أن الزكاة لا تجبى ولا تؤدى على وجهها الصحيح إلا في مجتمع يسوده الاستقرار والأمان. وأشار فضيلته إلى أن الله تعالى قد بيّن مكانة الأمن في شعيرة الحج، وامتن على الداخلين إلى بيته الحرام بما جعله لهم من الأمن والسكينة. دشن مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري المعرض الإثرائي المقام في المسجد النبوي الذي أطلقته رئاسة الشؤون الدينية بهدف التعريف بالخدمات الدينية والإثرائية المقدمة للحجاج والزائرين والإسهام في إثراء تجربة القاصدين. واطلع الخضيري خلال التدشين على محتويات المعرض وأقسامه التفاعلية وما يضمه من تقنيات حديثة في عرض المحتوى الإثرائي والتوعوي تشمل الشاشات الذكية وخدمة الترجمة الفورية بعدة لغات والمنصات الرقمية التوعوية، بما يسهم في تعزيز وصول الرسالة الدينية إلى مختلف فئات القاصدين والزائرين. ويستعرض هذا المعرض جهود الوكالات المتخصصة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والعلم الشرعي، إلى جانب إبراز الرسالة الدينية التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات نوعية لضيوف الرحمن والزائرين. تواصل الجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام عبر جميع المنافذ الدولية وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، مؤكدة تسخير إمكاناتها كافة من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزته بطاقات حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم عقد اجتماعاتها السنوية لمجالس المحافظين لعام 2026 بعاصمة جمهورية أذربيجان باكو في الفترة من 16 إلى 19 من يونيو 2026. ويجمع الحدث صناع القرار رفيعي المستوى من جميع أنحاء الدول الأعضاء 57 في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشركائها في جميع أنحاء العالم. وتشكل الاجتماعات السنوية منصة رئيسة لمناقشة قضايا التنمية الأساسية التي تؤثر على الدول الأعضاء مع تعزيز الحوار وتبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية. ويتضمن البرنامج اجتماعات دورية لمجالس المحافظين ومنتدى القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية واجتماعات رفيعة المستوى وجلسات تفاعلية لتبادل المعرفة تسلط الضوء على أولويات التنمية الحاسمة. أكد وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة السفير رائد جرملي أن المملكة مستمرة في موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المفاوضات والجهود المبذولة لخفض التوتر. وحذر جرملي في تدوينة على منصة إكس مما ينسب إعلاميا لمصادر مجهولة، بعضها يزعم أن السعودية أنها سعودية بما يتعارض مع هذا الموقف. في هذا الأنحاء أكد المندوب الدائم للأمم المتحدة للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن مضيق هرمز يعد من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. وقال الواصل خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية. ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص، وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا 130.7 نقطة في أبريل بارتفاع 1.6% عن مستوى المعدل في مارس. وفي تقرير مفصل رفعت الفاو تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 مليارات طن بزيادة 6% عن المستويات المسجلة قبل عام. وفي أخبار الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، وتمتد هذه التأثيرات إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على بعض مناطق الجوف والحدود الشمالية. كان ذلكم آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إمام وخطيب المسجد الحرام يحث حجاج بيت الله على إخلاص النية ونقاء الحج وحسن السلوك في المشاعر المقدسة. مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي يدشن المعرض الإثرائي لخدمة الحجاج والزائرين. المملكة تؤكد موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة، وتحذر من تقارير منسوبة لمصادر مجهولة تخالف موقفها. أيها الكرام، حرر لكم هذه النشرة الزميل أحمد بن ناصر المطيري، ونفذها لكم على الهواء مباشرة الزميل بدر بن حسن الزهراني، وقد قرأتها على أسماعكم أنا خالد المصري. شكرا لكم على طيب متابعتكم.
0: يا الله،
4: آيات العقيدة.

0: آيات العقيدة. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى

خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الكهف.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
1: صلوا
2: عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
5: تدبر.

0: ذنباً.
1: تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
0: تدبر. إن حفظ القرآن الكريم أو بعضه مهم، لكنه لا يمثل بمفرده حقيقة ما نحن فيه، بل هو أحد خطوات السير فيه. إن الحفظ المطلوب هو حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يتلقون القرآن 5 آيات أو 10 فيدخلون في مكابدة حقائقها الإيمانية، فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها. ومن ثم يصير حفظ القرآن الكريم بهذا المسلك مشروع حياة، وليس مجرد هدف لسنة أو سنتين أو لبضع سنوات.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الحديد والمجادلة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الحديد والمجادلة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل، جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
4: رحلة الحج. رحلة الحج،
5: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
4: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا اليوم الجمعة، اليوم المبارك، وفي هذه المسابقة وهذا البرنامج المبارك إن شاء الله، برنامج رحلة الحج. وأنقلكم بداية هذه الحلقة تحيا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة محتوى عبدالله الزهراني، الإعداد أنفال علي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، استقبال اتصالات الزميل عبد الرحمن الحوطي، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني.
3: رحلة الحج.
6: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. لمن انضم إلينا اليوم يعني ما كان عنده ربما خبر عن هذه المسابقة، هذه مسابقة مستمعين الكرام اسمها رحلة الحج، تتعلق دائما بأحكام الحج والعمرة والزيارة والأضاحي وعشر ذي الحجة وكل ما يتعلق بهذا الموسم العظيم، موسم الحج. وإن شاء الله هي عبارة عن أسئلة خفيفة ولطيفة وظريفة، وفيها يعني إن شاء الله فوائد تتعلق بهذه المسائل بمشيئة الله تعالى. والفائز معنا دائما في أي سؤال من هذه الأسئلة سيكون إن شاء الله حائزا على جائزة قدرها 500 ريال بمشيئة الله تعالى. فمرحبا بكم أيها الكرام على الرقم 011-40-52-99، نأخذ إن شاء الله أول متصل بعد هذا الفاصل.
3: رحلة الحج. مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر، اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
4: رحلة
3: الحج.
6: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله. مثل ما قلنا الرقم 011-4052-9999، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والفوز في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. معنا المتصلة الأولى أم أرياف. السلام عليكم.
7: السلام عليكم. السلام.
6: من وين يا أم أرياف؟
7: من جدة.
6: الله يحييك. طيب تختاري رقم أنت أول متصلة، فمعت من 1 إلى 9.
7: 9.
6: رقم 9. بسم الله. السؤال يقول يا أم أرياف، من شروط الأضحية، احنا نعرف أن إن شاء الله يوم العيد الناس يضحون ويتقبل الله ضحاياهم، وهي سنة عظيمة، سنة أبينا إبراهيم وسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، لكن من شروط هذه الأضحية يا أم أرياف، هل هو العرج، أن تكون عرجاء، أو أن تكون غالية الثمن، أو أن تكون سليمة من العيوب؟
7: سليمة من العيوب.
6: سليمة من العيوب؟
7: نعم
6: أكيد.
7: إيه.
6: طيب نشوف.
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت، إجابتك صحيحة يا أم أرياف. طبعا وهذه العيوب التي عادة تكون هذه الأضحية سليمة منها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي أربع المعروفة. العيوب هي أن تكون عوراء، لا يضحى بالعوراء البين عورها، ولا بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالهزيلة التي لا تنقض، عايف المنقطعة ذي، هذه ما تنفع. ولذلك معنى هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يضحي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الأضحية الطيبة الناهية الراهية اللي تجمل لو كان عنده ضيوف. الواحد جاء عنده ضيوف بيشتري يعني شيء طيب يجمل ويملى العين على الصحن، فكذلك يريد يعني يجمل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنعلم أنه يصل إلى الله التقوى من قلب ذلك المضحي قبل أن تصل الذبيحة إلى الأرض. فيعني ينبغي الإنسان أنه يعتني بهذه الشعيرة العظيمة ويذبحها عند عياله ويسمي ويكبر ويأكلون منها ويستانسون ويحمدون الله ويستشعرون هذه الشعيرة العظيمة وهذا الفرح العظيم بيوم العيد. فهذه العيوب التي تجعل الأضحية ما تجزئ اللي الأربعة ذكرتها، وفيه عيوب اختلف العلماء فيها، مثل اللي منقطع أذنها العظباء، أو منقطع قرنها، أو مثلا منقطع ذيلها، عاد هذه يعني للعلماء فيها أقوال، واللي يبغى يسأل يسهل المشايخ في ذلك. وننتقل إلى اتصالات المتسابقين. معنا الأخ مشعل. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يلا حية.
9: الله يبقيك.
6: من تبوك ها؟
9: الغلّة.
6: يا مرحبا وسهلا. طيب أخوي مشعل تختار رقم؟
9: نتوكل على الله.
6: توكل على الله، اختر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يلا اختر.
9: رقم 7.
6: 7. ليش اخترت رقم 7؟
9: مواليد 97.
6: أنت مواليد 97؟
9: اي نعم.
6: طيب تعتبر نفسك شايب ولا شباب؟
9: والله المصدر مصاد. خلينا نقول هرم.
6: لا لا بشرك، ترى ما بعيد منك، لذلك احنا شباب. والشباب يقولون ذا الحين وصلوه منظمة الصحة العالمية بشرك إلى 65 مدري 70، فتوك معي.
9: معك
6: إيه.
9: طيبة معرفة الأمور.
6: يلا السؤال يا مشعل يقول الله يمد في عمرك على طاعهم يسمع، من ترك سنة من سنن الحج فإن عليه فدية، أو حجه باطل أو حجه صحيح؟
9: من ترك
6: سنة، فيه عندنا أركان وعندنا واجبات وعندنا سنن، اللي يترك سنة حجة صحيح ولا باطل ولا عليه فدية؟ ها سنة
9: صحيح، يعتبر صحيح ومجزأ.
6: شكك دخلت جوجل.
9: حجة يعتبر صحيح.
6: دخلت جوجل
9: جايز. ها
6: دخلت جوجل؟
9: ما يحتاج. طيب. عندنا جوجل كثيرة.
6: كفو ما شاء الله.
8: الإجابة صحيحة.
6: الله يوفقك، أحسنت، إجابة صحيحة يا مشعل. وجميع الإنسان يعني يستوعب هذا الموضوع مثل ما قال أخونا مشعل، يعني شوف عندنا الله يجزاك خير، سهل والله يا مشعل.
9: وخص بيت الله يكتب لنا إن شاء الله حجة، ما قد حجة
6: الله
9: إن شاء الله السنوات الجاية إن شاء
6: الله. الله يسر لك يا مشعل،
9: والله يجزاك خير أنك يعني بعد برنامجكم هذا إن شاء الله أنه كل سنة
6: إن شاء الله
9: أنه يكون بإذن الله مستمر معنا، بعد يعلم الناس،
6: الله يجزاك،
9: تكسبنا منه والله معلومات.
6: الله طيبة. الله يجزاك خير مشعل، وبارك فيك وينفع بك، أسأل الله بمنه وفضله أنه يكتب لك الحج عاجلا غير آجل. قلوا آمين يا مسلمين ومن أراد الحج. معنا طبعا، بس قبل ما نأخذ الأخ علي اللي هو موضوع عندنا، شوف الأمور سهلة، أركان أربعة، إذا اختل واحد منها الحج غير صحيح. كويس. الواجبات إذا لم يأتي الحاج بواحد منها حجه صحيح لكن عليه فدية. السنن ما عليه فدية وحجه صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يفرط في السنن ولا يقول هذه سنة يعني كذا سنة يعني مو بلازم، لا لا لا، سنة يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل الحج حجا مبرورا. جزاك الله خير يا مشعل. معنا علي.
10: نعم.
6: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يجزاك خير بارك. من وين يا علي؟
10: علي من الرياض.
6: يا مرحبتين.
10: مرحب بك أخوي.
6: الله حبابك والله أخوي علي.
10: الله يسلمك.
6: طيب تختار لك رقم؟
10: الرقم من كم إلى كم؟
6: من واحد إلى ثمانية.
10: أختار ستة.
6: رقم ستة، تمام.
10: نعم.
6: السؤال يقول لك يا علي الله يبارك لك، وقت ذبح الأضحية.
10: نعم.
6: هل هو بعد صلاة العيد ولا قبل صلاة العيد ولا يوم عرفة؟
10: بعد صلاة العيد.
6: ليش ترددت يا أخي؟
10: ما ترددت أنا، ما ترددت.
6: طيب نشوف.
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت يا علي، إجابتك صحيحة.
10: الله يسلمك.
6: الله يجزاك، تستاهل والله جائزة قدرها 500 ريال أخي علي الله يبارك لك. والأضحية مثل ما قلنا يعني هي تذبح بعد صلاة العيد، اللي يذبحها قبل صلاة العيد فهي ذبيحة لحم يعني لا قيمة لها، لكن تبدأ من بعد صلاة العيد وتنتهي في غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو اليوم 13، فهي 4 أيام تذبح فيها الأضحية. والأفضل طبعا الإنسان يبتسر بها ويجيبها في أول يوم من أيام العيد ويتعيد ويذبحها ويظهر هذه الشعيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل آدمي يوم النحر خيرا من إراقة دم، إذا صح يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إراقة الدم في ذلك اليوم أتيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم، وتعبدت الله بهذه الأضحية، وبلغ إن شاء الله التقوى من قلبك عند الله مبلغا عظيما ينيرك إن شاء الله الأجر العظيم والفوز عند الله جل وعلا. من معنى نورة، السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: من وين نورة؟
11: من الرياض.
6: الله يحييك نورة. اختاري رقم.
11: واحد.
6: رقم واحد. طيب بسم الله. السؤال يقول اسم من أسماء مكة مذكور في القرآن، قد مر عليك غير اسم مكة كذا؟
11: اسم من أسماء مكة مذكور في القرآن.
6: نعم. ترى حول مكة.
11: حول مكة.
6: أعطيت خيارات ولا؟
11: إيه أعطني خيارات.
6: ما تذكري مرة لات كذا يعني؟ الذي. طيب هل هو يثرب؟
11: أيوه.
6: ولا خيبر ولا بكة؟
11: اسم من أسماء بكة.
6: تسألين ولا جاوبين؟
11: والله ما أدري أنا، ساعدني
6: هدي. يلا حذفت السيكر يثرب. ها.
11: يثرب وش بقى؟
6: باقي خيبر. ولا بكة؟ ترى حول مكة.
11: بكة.
6: طيب نشوف.
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت يا نورة، إجابتك صحيحة.
11: الله يجزاكم خير ويعيد علينا وعليكم إن شاء الله الصحة والعافية يا رب. بلغنا ويعيد علينا وعليكم إن شاء الله الصحة والعافية يا رب.
6: آمين آمين. الله يجزاك خير يا نورة، واستاهلين هذا الفوز. وكما قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيتي وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طبعا سبحان الله دائما إذا عظم الشيء في عند العرب بشكل عام كثرة أسماؤه، فمثل يعني العرب دائما يضربون مثل بالأسد، الأسد تجد له أسماء كثيرة، الليث والهزبر والضرغام والأسد والسيف كذلك له أسماء كثيرة وهكذا. ولذلك مكة تسمى مكة وتسمى بكة وتسمى أم القرى وحين تسمى الوادي وهكذا، من يعني ما جاء في تسمية هذا البلد العظيم، زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما، وزاد من شربه تكريما وتشريفا وتعظيما. جزى الله دائما ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة لهذين البيتين العظيمين الكريمين، وأيضا خدمة لزوارهما وعمارهما، فالحمد لله على فضله وإحسانه. مين معنا؟ إبراهيم، السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: حياك الله أستاذي.
6: الله يحييك ويرحب بك يا أخوي إبراهيم. من وين؟
12: من الدمام أستاذي.
6: يا مرحبا ومسهلا. طيب تختار رقم أستاذي؟
12: إيش الأرقام المتاحة أستاذي؟
6: معنا يا أستاذي تبي رقم 2 3 4 5؟
12: 5. توكلنا على الله.
6: على الله، وميت توكل على الله. كمل.
12: الله حسبه.
6: أحسنت. طب بس ما هذا مو هذا السؤال. يعني ما في فلوس. طيب السؤال يقول يا إبراهيم ميقات ذات عرق. ميقات من هذا تعرف؟
12: لو في خيارات.
6: في خيارات بس أنا أتوقع أنك يعني بتجيبها سهل. لأنك أنت ها أنت من وين تحرم؟
12: أحرم من الطائف.
6: أنت من الطائف لو قرن المنازل.
12: إيه.
6: أهل المدينة لهم إيش؟ ذو الحليفة.
12: ذو
6: الحليفة. وأهل الشام لهم الجحفة. وأهل اليمن لهم يلملم. وأهل نجد واللي يجي من جهتهم مثل اللي يجي من الشرقية قرن المنازل هو الحين الطائف محرم أو السيل الكبير. ذات عرق هل هو ميقات الشام ولا اليمن ولا العراق؟
12: العراق.
6: كيف عرفت؟
12: مرة كذا.
6: أنا ما قد مر عليك يعني؟
12: لا والله.
6: طيب نشوف.
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت إجابتك صحيحة يا إبراهيم.
12: شكرا شكرا حبيبي الله يحفظك.
6: الله يبارك فيك. سهل والله إبراهيم. الله يسعدك. هنا إبراهيم من الدمام. وتنال إن شاء الله جائزة قدرها 500 ريال. الله يبارك لنا ولكم. مثل ما قلنا دائما هذه هي المواقيت المكانية. لأن دائما الحج ومكة لها الحج له مواقيت زمانية. اللي أشهر الحج شهر شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة. أما بالنسبة للمواقيت المكانية هي ذي اللي قلناها الآن ذي الحليفة والجحفة. طبعا الجحفة الآن رابغ. يلملم حق اليمن والآن السعودية. ذي الحليفة موجود الآن. وقرن المنازل أيضا الموجود في الطائف أو المحاذي له اللي هو محرم. ذات عرق أظن اسمه الآن ضرية. أنا ما متأكد هكذا يسمى والله أعلم. أهل العراق واللي يجيه من جهتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين ممن أراد الحج والعمرة. طيب واحد يبغى يروح مكة بس ما يريد حج ولا عمرة يروح مع أي مكان ولا هو بحاجة أنه يمر على المواقيت ولا يحرم. لأن بعض الناس يتوقع كذا أنه إذا بيروح مكة لازم يحرم. لا لا مو بصحيح. إلا طبعا إذا كانت أول مرة يروح مكة. لكن واحد عنده عمل ولا بيروح زيارة ولا بيروح أي شيء فما هو لازم يحرم إذا لم يريد الحج والعمرة. أما إذا أراد الحج والعمرة فإن عليه أن يحرم من أحد هذه المواقيت اللي مر عليها. من معنى يا تهاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: من وين؟
13: من الأحساء.
6: طيب اختاري رقم يا تهاني.
13: 6 راح.
6: باقي أربعة. معنا 2 3 4
13: 4
6: وباقي 8 برضو. طيب 4. السؤال يقول يا تهاني في السؤال رقم 4 الأضحية من الإبل أو البقر اللي يسمى البدنة يعني كويس؟
13: أيوه.
6: تجزئ عن شخص واحد أو عن 10 أو عن 7 أشخاص؟
13: عن 10.
6: والله كريمة أنت. هل تجزئ عن شخص ولا 10 ولا 7 أشخاص؟
13: 7.
6: تسألي ولا تجاوبين؟
13: لا 7
6: أكيد
13: 7. أيوه.
6: طيب نشوف
13: إن شاء الله.
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت إجابة صحيحة يا أخت تهاني. ويعني هذا هو الذي يعني جاءت به الشريعة أن الأضحية اللي عندنا الشات يضحي بها شخص واحد ولكنه ينوي معه اللي يبي. النبي صلى الله عليه وسلم يضحى عنه وعن أهل بيته. يعني لو جاء واحد قال والله هذه أضحية أنا بضحي بها يعني أنا اللي بيشتريها وأنا اللي أمسك عن الأخذ من الأظفار والشعر وأنا اللي يعني هي هذه ضحيتي ثم يدخل مع اللي يعني يقول والله هذه عني وعن أهل بيتي وعن أمي وأبوي مثلا وعن مثلا أخوي وهكذا يدخل معه من أراد. أما بالنسبة للإبل والبقر لا هم يشتركون يجون 7 أشخاص تقاطع لهم في قعود. لكن أهم شيء لازم أنه يكون له السنة المعتبرة. الإبل لابد أن تبلغ 5 سنوات، البقر 2، الماعز 1، الضأن 6 أشهر. هذه هي يعني الأعمار المحددة للأضحية. لو جو 7 قالوا بنقط لنا في قعود عمره 5 سنوات ما في مشكلة يقطون فيه يصير كل واحد منهم ضحى حتى لو يشرك معه من أراد. يعني يقول والله هذه ضحية عني عن والدي أو عني عن أهل بيتي أو كذلك. وكذلك البقرة إذا بلغت 2. فيعني هذا ما يتعلق بالإبل والبقر. مين معنا؟ من جدة معنا زهور.
14: نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: اختاري رقما.
14: 8.
6: رقم 8. السؤال يقول يا أخت زهور تشرع الهرولة في السعي عاد شلون ذا الحلاب جاوا بين العالمين هذا يراكضون العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سعى سعيا شديدا لما جاء في بطن الوادي اللي هو مكان هذا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث لا يقطع الأبطح إلا شدة، كان أحيانا يسمى هذا المكان الأبطح، شدة يعني بشدة. طيب السؤال الحين مو بهذا السؤال يا أخت زهور، اللي هو تشرع الهرول في السعي للرجال والنساء سواء ولا للنساء فقط ولا للرجال فقط؟ أنت تشوفين من اللي راكض؟
14: للرجال فقط
6: أكيد.
14: أيوة نعم.
6: طيب نشوف
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت إجابتك صحيحة يا زهور. طبعا كان واحد يقول بنتي سألتني سؤال قالت الحين ليش الرجال فقط اللي يسعون، مع أن أصلا هذه الشعيرة يعني كان أول من فعلها هاجر حينما كانت ترقى الصفا ثم تجري في هذا المكان ثم ترقى المروة ثم. فالجواب طبعا أننا نحن يعني نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يجري ويجري مع الصحابة، النساء ما كانوا يجرون في مثل هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تأخذوا عني مناسككم، وحنا دائما يعني نعتقد ونقنع أنفسنا أولادنا أننا نفعل ما شرعه لنا ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني ما يحتاجنا والله نقول ليش كذا طيب هو كذا، لا خلاص سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا التسليم هو من أعظم ما يرفع شأن العبد عند ربه. ويمكن حتى من قصة التسليم بس خليني بأخذ متسابق معنا مدنية. السلام عليكم.
15: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: من وين؟
15: من تبوك.
6: من تبوك. طيب مدنية اختاري رقم.
15: 3.
6: ما شاء الله عليك، أنت متابعة يعني عارفة أن رقم 3 ما بعد اختيره ولا كذا اخترتي؟
15: لا والله ما أدري.
6: ما شاء الله جل موفقة إن شاء الله يا مدنية. طيب السؤال يقول أنت اعتمرتي وحجيتي؟
15: الحمد لله.
6: الحمد لله، الله يتقبل من أمك. حكم السعي بدون وضوء مش حكمه؟
15: جائز
6: أكيد.
15: أيوه.
6: والطواف؟
15: لا الطواف لازم وضوء.
6: ما شاء الله عليك، وش درات؟
15: ما الكتب ما تخلي شيء ما شاء الله.
6: الله الله يا سلام. شوف
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنتي ما شاء الله يا مدنية، إجابتك صحيحة بجدارة ما شاء الله، يعني فعلا يعني اللي يطوف لابد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أو الطواف ببيتي صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهو عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يطوف تطهر عليه الصلاة والسلام وتوضأ. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الحائض لا تطوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ففهم العلماء من ذلك اشتراط الطهارة للطواف. طبعا هناك قول آخر لبعض العلماء يقول لا أنه ليس شرطا، وهذا مثل ما قلنا قبل شوي محله عند المشايخ وبرامج الإفتاء هم الذين يجيبون عن مثل هذه المسائل. فاصل قصير أيها الكرام ثم نعود إليكم.
8: رحلة الحج
16: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر، اسقي الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
8: رحلة الحج.
6: أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، ونعود إليكم وإلى المسابقة أيها الكرام. معنا من الخرج مجدي.
17: أيوة السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أخ مجدي؟
17: أخبارك إيه؟
6: الحمد لله بنعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى.
17: الحمد لله وشكر لله.
6: تختار أي رقم؟
17: إيه اللي موجود؟
6: 2.
17: ماشي خلاص توكلنا على الله.
6: طيب انا قلت يمكن ما تبيه نشوف لك متسابق ثاني.
17: لا لا ابو ابراهيم انت يعني انا بعزك لله في الله يعني.
6: الحمد الله يعزك يرفع قدرك. وما اجمل حقيقه ان دائما يعني ننشر فيما بيننا ان كل اذا يعني علمت انك تحب شخصا في الله انك تخبره، لأنه بيستانس. أنا مثل أنا انبسطت الحين واستانست وأحببتك، فالله يجعلنا وياك متحابين في جلاله.
17: ربك أصبحنا من البرامج الممتازة اللي فيها يعني ثقافة لكل الناس يعني، فدائما بسمعه يعني وأنا رايح الشغل وكده يعني.
6: طيب دقيقة، عادي يا مخرج نعطيه 500 بدون سؤال؟ ولا شوف المشكلة، لو أعطيتك إياه بدون سؤال يمكن تصير المحبة هذه يعني قيمة.
17: لا لا
6: لا، خلي هذه المحبة لله.
17: تبقى حلال يعني، لازم السؤال عشان يبقى فيه.
6: أي سلام. طيب
17: مش طرح حرمانية.
6: طيب السؤال يا مجدي يقول: من ترك واجب من واجبات الحج، ترك واجب، احنا قلنا أركان واجبات وسنن، اللي أيوة. يترك واجب هل عليه إعادة الحج ولا عليه فدية دم ولا
17: على
6: صيام؟
17: ها؟ فدية. فدية.
6: إيه اللي عرفك؟
17: ايوه ما يعيدش الحج، الركن بس هو الاساس يعني من اركان الحج اللي هو الوقوف بعرفه، لو هو ما وقفش بعرفه ما يبقالوش له حجه.
6: الله.
17: لكن طالما اي حاجه الواجبه يعني واجبه ولو تركها لا يعد يعني الحج ان شاء الله مقبول يعني.
6: يا سلام يا سلام، ايش الثقافه هذه؟ ايش انت سعدتني مرتين، الله يسعدك يا مجدي.
17: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
6: طيب حنا نشوف يمكن الجواب خطا، خلينا نشوف.
8: الإجابة صحيحة.
6: أحسنت، إجابة صحيحة يا مجدي، الله يوفقك ويحفظك يا مجدي ويبارك فيك ويجمعنا وياك والمستمعين تحت ظل ربنا سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المتحابون في جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يحكيه عن ربه، المتحابون في جلاله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، الله يجعلنا وياكم مستمعين الكرام منهم. إذن مجدي كان هو آخر متصل، الله يسعده ويبارك فيه، ولكن خلكم معنا يا مستمعين، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، الآخرة خليك معنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام.

0: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله عز وجل أن بلغنا يعني هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة اليوم المبارك. وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يعني غالبا تجتمع فيه القلوب قبل الأجساد، تفتح فيه الأبواب للأهل وتمتد فيه الأيادي بالمصافحة وتعلو فيه أصوات السلام والود بين الأحباب والأصدقاء والأرحام. وما أجمل أن يبقى البيت عامرا بالمحبة وأن تبقى صلة الرحم سببا لنزول الرحمة والبركة على الأسرة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كم من إنسان أصلح الله له أمره بسبب مكالمة أو زيارة أو عفو صادق أو قلب سامح في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. ونحن يعني الآن في الساعات المباركة هناك من رفع يديه يدعو بدعوة رزق أو شفاء أو تفريج هم أو إصلاح أبناء أو رحمة لوالد ووالدة تحت التراب. وما أجمل أن تقرن هذه الدعوات يوم الجمعة بصدقة، لأن الصدقة يعني باب عظيم من أبواب الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. واليوم من أعظم صور الصدقة التي نستشعرها ونحن في مكة ونحن في جمعية بيان أن تسقي حاجا جاء من أقصى الأرض يطلب رحمة الله، حاج أنهكه التعب ورهقته حاض الشمس فيأتي ماء بارد قد يكون سبب بعد الله في إعانته على إكمال نسكه ودعاء لك من قلبه. والأجمل من ذلك أن تجعل هذه السقيا لك ولوالديك أو تهديها لميت تحبه أو تجمع إخوتك وأصدقائك وأسرتك على صدقة واحدة، فتكون هذه الجلسة يوم الجمعة وهذا الاجتماع وهذا اللقاء الحب بين الأهل والأقارب بل مجلس أجر ورحمة وصدقة جارية عنك. يعني تخيل أن اسم العائلة كلها يكتب اليوم في سقيا ضيوف الرحمن، وأن دعوات الحجاج ترتفع لكم في أطهر البقاع وفي أعظم الأيام. رب صدقة صغيرة فتحت باب رزق أو دفعت بلاء أو كانت نورا لميت في قبره. ساهموا بما تجود به أنفسكم، فإن أحب الأعمال إلى الله ما كان خالصا مباركا نافعا لعباده. ونحن في جمعية بيان أطلقنا هذا المشروع يعني الذي يلامس حاجتين مهمة في حياة الحاج، وهي قرآن يتلى وحاج يروى. فاجتماعكم اليوم اجعلوه اجتماع صدقة لكتاب الله عز وجل ولسقية حجاج بيته.
1: الله يبارك في جهودكم دكتور حمود وجزاكم خير الجزاء. يعني كيف أيضا يمكن للمستمعين المساهمة بشكل مباشر في هذا المشروع الذي تفضلت بذكره؟
0: يعني المساهمة الحمد لله يعني سهلة وميسرة وخطوات بسيطة. ونحن الآن في عصر التقنية يستطيع الإنسان بضغط الزر بدقائق معدودة أن يتبرع يعني الأسهم ب350 ريال أو بما تجود به نفسه، ويستطيع وهو جالس أن يفتح جواله على تطبيق الراجحي ويدخل على أيقونة التحويل ويكتب جمعية خيرية، وبعد ذلك يكتب جمعية بيان فتظهر له جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة المكرمة ويختار حساب السقيا، وبعد ذلك بما تجود نفسه عنه وعن عائلته أو مجموعة يحول واحد عنهم إلى حساب الجمعية، وبإذن الله عز وجل الجمعية تتكفل وتلتزم بإذن الله عز وجل بتوزيعها عنهم في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. كما يمكنك التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة. ولمن أراد حساب المشروع يمكن الاتصال على الرقم المخصص 0500 329 329. أكرر الرقم مرة ثانية.
1: نعم تفضل.
0: 0500 329 329. ولمن أراد الاتصال يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم مخصص لخدمة العملاء 24 ساعة 92 00 32 8 24.
1: الله يبارك في جهودكم جزاكم خيرا الجزاء. فضيلة الدكتور حمود برشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه هذه الجهود المباركة، شكرا جزيلا لكم، نفع الله بجهودكم. الله يجزاك خير يا شيخ حمود يبارك في جهودكم. وأنا والله أثني على ما ذكر عن الشيخ حمود هل اليوم المبارك وهذه الأيام المباركة إن شاء الله القادمة. يعني أنا أود بس الواحد لو يسوي تجربة

0: وش يروح الآن يطلع في حر الشمس ويعطي أي واحد منه مثلا ما يجد من العمال كذا يعطيه كاس ما بارد وشوفه وهو يشرب هذا الماء وش أثر ذلك في نفسك أنت أيها المعطي، إيش السعادة وإيش الانشراح الذي يحصل. تخيل أنك أنت تسقي، يمكن ما تشوفه لكن الله سبحانه وتعالى يكتبها لك، أنك تسقي حاجا جاء من بلاد بعيدة، بعضهم يعني أما ربما يكون قليل ذات اليد، ربما يكون في مكان ما عنده ماء فيكون يعني عطشان في يوم عرفة ولا في يوم في ليلة مزدلفة ولا في أحد أيام التشريق، فثم يدعو يرفع يديه يقول اللهم اسق من سقانا، اللهم أعطي من عطانا، اللهم أطعم من أطعمنا. أتوقع والله أعلم أن مثل هذه الدعوات لا ترد، وحتى لو لم يدعو يكفي أن الأجر الذي سيكتبه الله لك إذا كنت إن شاء الله قد تصدقت وساهمت في سقيا ضيوف الله سبحانه وتعالى. فكلنا يعرف أثر الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة أن يقول له ربه ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يروى الإنسان من الماء البارد. وجاء في الدعاء المأثور واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، لجمال اللذة التي كلنا يشعر بهذا. يعني تخيل أنك أنت تكون سببا في مثل هذا النعمة العظيمة التي يعني التي تصل إلى هذا الحاج وهذا الضيف في شدة الحر والزحام نحو ذلك، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة سقي الماء. جزاكم الله خير متابعينا وأحبانا الكرام، هذه رقة التحية من فريق العام في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، في استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، و في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: رحلة الحج. رحلة الحج، هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
3: كما تتسابق لها القلوب لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
4: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني، من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم

0: لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. إلهي، دعاك المذنبون فوجدوك طبيبا، وقصدك التائبون فوجدوك حبيبا، ورغب فيك المجتهدون فوجدوك مجيبا، وسألك السائلون فوجدوك قريبا، وها نحن عبادك الواقفون على أعتابك، الراجون لعفوك وكرمك، فلا تردنا خائبين، واستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من سجدت لعظمته الجباه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد الترابا من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين، ارزقنا سرورا لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك أسعدنا، واغفر لنا، وفرج همنا، ويسر أمرنا، وأعطينا حتى ترضينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظا من كل عين لامة، وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق البرايا، ويا دافع البلايا، سبحانك أنت الذي ملكت، وأنت الذي أنعمت، وأنت الذي أعطيت، وأنت الذي أجملت، وأنت الذي رزقت،
وأنت الذي داويت.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة فاطر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر

0: به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القول.

0: بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة آل عمران.
2: حديث قدسي قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
3: حديث قدسي قدسي.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله. سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه. سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله. سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس. ولا إله إلا الله والله أكبر. يا رب، سبحانك ربنا، ونعوذ بك من حر النار. سبحانك يا ذا الإنعام، سبحانك يا ذا الإكرام، خلق السماوات والأرض من إنعامك، واختلاف الليل والنهار من إكرامك، فكيف وحاشا لحكمتك وتدبيرك لو أن يومنا كان نهارا كله، أو كان ليلا كله. ولكنها يا خير من أحكم ودبر، آياتك المحكمة لا يتدبرها إلا أولي الألباب، ولا يعيها إلا ذوي الأفهام. فاجعلنا يا الله مع المتدبرين المتفكرين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانك يا متفضلا على كل مخلوقاتك، مع عزتك ورفعتك وغناك عنا، تذكر الذاكرين. سبحانك مع علوك وتعاليك، تتقرب إلى المتقربين. سبحانك مع عدلك وإحكامك، تطفئ سعير الخطايا بمنن المغفرة. مغفرة الذي لا تضره خطية ولا تنقصه عطية. فسبحانك أنت النور الهادئ البديع، أبدعت ما خلقت على غير مثال، وأحكمت هذا الكون بيد القدرة والكمال، ونشرت على مخلوقاتك آيات الجلال. فسبحانك يا ذا الإكرام، سبحانك يا ذا الجلال. إلهي، أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك. اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنها سرها. اللهم ما أصبنا من خير فمن أفضالك، وإن غاب عنا علمها فأنت المنعم المتفضل في كل حال. وأنت صاحب الكرم والنوال، أنت الذي لا تحصى نعمه ولا نحصي ثناء عليه، فأنت أهل لكل ثناء وأحق بكل حق. اللهم لا ثقة إلا بك، وإن أيأستنا المعاصي ولا ملجأ لنا سواك، وإن أيأستنا الذنوب وطوبى لعبد أنعشه من الله حسن الخطاب وأرضاه من اليأس روح الكريم الوهاب، طوبى له وحسن مآب. إلهي إن قصرنا عن حمدك فعذرنا قصورنا عن الإحاطة بنعمائك، فأنت المنعم فوق كل المنعمين، وأنت المتفضل فوق كل المتفضلين. أظلتنا يا مولاي سحائب جودك،

0: لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. استووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي الفتح والحجرات.

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم.

وأوفوهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي الفتح والحجرات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، البيان القرآن. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: الرعيل الأول. الرعيل الأول نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات العقيدة.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين.
2: أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونحييكم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. حياكم الله أيها الكرام، نرحب بكم من جديد شيخنا الكريم، ونطرح عليكم أول سؤال معنا في هذه الحلقة، وهو قول السائل: ما أنواع التوسل المباح، أفيدونا جزاكم الله خير.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله جل وعلا يكون بأسمائه، ومعلوم أنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وهو متضمن صفة من صفاته تبارك وتعالى، فالداعي لله جل وعلا بأسمائه هو داع لله جل وعلا بأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا كثيرا: ربي ويا ربي. وهذا دعاء وتوسل لله جل وعلا بأسمائه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته من أعظم العبادات، لأنه يشتمل على أنواع التوحيد كلها، فيشتمل على توحيد الربوبية، ويشتمل على توحيد الإلهية، ويشتمل على توحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني من أنواع التوسل: التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، فيعمل الإنسان عملا صالحا ويتوسل إلى الله جل وعلا به، كما قال الله جل وعلا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا بإيمانهم وسألوا الله جل وعلا ما يريدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة سأل الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي عمله. وفي النوع الأول ذكرنا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الحديث. هذا الحديث أيضا من الأدلة على أن الله جل وعلا يتوسل إليه بالعمل الصالح، فهو توسل إلى الله جل وعلا بأنه يشهد أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد، فهذا عمل منه، وهو أيضا كما تقدم توسل إلى الله جل وعلا باسم من أسمائه. فجمع هذا الحديث نوعين من أنواع التوسل. التوسل الثالث من أنواع التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي بأن يذهب إلى رجل صالح حي ويسأله أن يدعو الله له. وهذا دل عليه أدلة كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح لما قحط الناس ودخل ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وضاقت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وهذا هو الشاهد، قوله فادعوا الله، فهو سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. أيضا لما نزل هذا المطر دخل هذا الرجل أو غيره على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دل على هذا حديث عكاشة بن محصن، فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة 70 رجلا من أمتي تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فعكاشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله منهم. وكذلك في حديث عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. لم يقل عمر رضي الله عنه ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. والعباس رضي الله عنه كان حيا، والرجل الأعمى الذي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إنا نتوسل بنبيك، يعني بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. هذا هو التوسل المشروع، وهذه هي أنواعه. التوسل الممنوع نوعان: نوع محدث، وهو التوسل بالذات والجاه، فيقول: اللهم إنا نتوسل بنبيك أو بجاه نبيك أو بجاه أبي بكر أو بجاه عمر أو بجاه فلان من الناس. فهذا توسل منهي عنه، ولكنه ليس بشرك وليس بمخرج من الملة. والنوع الثاني من التوسل الممنوع هو التوسل المخرج من الملة، وهو أن يدعو الأموات من دون الله، كأن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعطني. فهذا حقيقته ليس توسلا، وإنما سماه أصحابه توسلا، وإنما حقيقته هو العبادة. حقيقة هذا النوع هو عبادة المسؤول، عبادة المتوسل به. فهذا المتوسل بهذه الطريقة لم يعبد الله عز وجل، وإنما عبد غيره، وهو هذا المسؤول الذي يسأله. فلا يجوز للإنسان أن يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني، يا رسول الله اقضي حوائجي، يا أبا بكر افعل لي كذا، يا علي افعل لي كذا، يا عمر، يا عثمان. كل هذا من الأمور التي حرمها الله جل وعلا وسماها عبادة للمدعوين، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك التي وصلت للبرنامج، هذا سائل يقول: هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم؟
3: إذا كان المأموم يسمع قراءة إمامه فليست بواجبة، والصحيح أنها لا تشرع، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وأما إذا كان المأموم في الصلاة السرية أو في الركعات التي لا يجهر فيها إمام، فإنه يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف أغسل المتنجس من الصيد الذي صاده الكلب بفمه؟
3: إذا صاد الكلب بفيه صيدا فإنه على الصحيح لا يجب غسله، إلا إذا كان الإنسان يتقزز من هذا الأمر ويتقذر، فهذا شأنه. وأما أنه يجب عليه أن يغسل موضع فم الكلب، فالصحيح

0: يطبعون كتبا وقفا لله، وكما هو الحال في جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فما كان من هذه المصاحف ليس للبيع وإنما هو للوقف، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه إلا بنية استنقاذه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ يوسف حفظكم الله، يقول: صليت في أحد المساجد خارج المملكة صلاة الفجر وقنت الإمام بنا، فهل أتابعه أو أقطع الصلاة أو أعيدها؟
0: إذا صليت خلف من يقنت في الفجر فتابعه ولا تقطع الصلاة ولا تعيدها. وأنا أنبه إلى أمر، وهو أنه إذا كان الإمام يفعل شيئا من الأمور السائغ الاجتهاد فيها، وكان الإنسان يرى خلافها، فإنه يتابع الإمام، لأن الإمام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل ليؤتم به، فلا نختلف على هذا الإمام. فلو أن إماما صلى بنا ونحن نرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وهو لا يرى ذلك، فنتابعه على هذا، فعل في الصلاة ما يسوغ الاجتهاد فيه فإننا نتابعه في ذلك، لأن الاختلاف شر، والإسلام نهى عن هذا كله. نعم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبة المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، والشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر جزاه الله خيرا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم أحبتنا الكرام للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة قاف.
1: أكمل الهدي.
2: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أجمل أسلوب وأفضل وسيلة وألطف عبارة وأحسن موعظة، ويحذر من تتبع عورات الناس أو التشهير بهم أو اتهام نياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي لفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا.
3: لطائف قرآنية.

0: ربه.
1: دلت هذه الآية على أن الإسلام يشرح الصدر لأنه رضي بالله ربا. ثانيا، دلت هذه الآية على أن الإسلام وأحكامه وشرائعه علاج للضيق، فضيق الصدر علاجه بالإسلام وتعلمه، وضيق الأخلاق علاجها بالإسلام وآدابه. ثالثا، دلت هذه الآية على أن من لم يوسع صدره الإسلام فلا يوسعه شيء، فمن بحث على سعة الصدر وانشراحه بغير الإسلام وأحكامه وآدابه وشرائعه وأوامره ونواهيه فلن يتوسع صدره بشيء آخر. الإسلام سعة وما عداه ضيق، هذا مفهوم هذه الآية.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي، من سورة الطلاق حتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة الطلاق حتى سورة المعارج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.
1: مكارم الأخلاق.
2: حسن الخلق هو أن نبذل المعروف قولا وفعلا، ونكف الأذى قولا وفعلا، وبالخلق الحسن نكسب قلوب الناس من دون حدود، ويبقى لنا به الذكر الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وحسنه. وأحق الناس بحسن الخلق الوالدان والزوجة والذرية والجيران والقرابة والأرحام، بل كل الناس. فحسن الخلق فضله أعم من أن يقتصر على نفس دون نفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. رواه الترمذي وحسنه. بل إن حسن الخلق هو السبيل الميسر للفوز بالجنة، عمل يسير وجائزة عظيمة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وصححه. ولقد جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، برا وصولا وقورا، صبورا شكورا، رضيا حليما، رفيقا عفيفا شفيقا، لا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويغضب في الله. فهذا هو حسن الخلق. أيها الأحبة، حسن الخلق فيه إرضاء لربك، واتباع لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وعافية في بدنك، ونور في وجهك، وطمأنينة في نفسك. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب التيمم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. عن أبي جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سورتي الزمر وغافر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سورتي الزمر وغافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل اثنين عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه، ومن جملة ذلك اسم الله الوكيل. الوكيل هو الحافظ لأفعال العباد، المحصي لها، المتكفل بأرزاق العباد، المتولي شؤونهم، والقائم على قضاء حوائجهم ومصالحهم. الوكيل هو من ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. نتوكل على الوكيل لأننا نفتقر ونحتاج إليه، ونتوكل على الوكيل لأنه سبحانه عظيم قادر، إذا توكل عليه العبد كفى. من تعلق بالوكيل لم يخف أو يتزلزل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. من تعلق بالوكيل حظي بسعة الرزق وطيب الكسب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. من تعلق بالوكيل فاز بذلك الحب، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من تعلق بالوكيل نجا من كيد الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من قال إذا خرج من بيته بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. من تعلق بالوكيل ظفر بالجنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. من تعلق بالوكيل كمن انطرح قلبه بين يديه سبحانه، كانطراح الميت بين يدي المغسل، يقلبه كيف يشاء. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فوعدتهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.

وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الممتحنة حتى سورة التغابن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي البقرة وآل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الحقوق.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال أهل التفسير: هذه الآيات والآية التي هي آخر الصورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين، عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوها فيستحق بذلك الوعيد والعقاب، وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم، ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث، وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف ولا ثم بعده إلى الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وابنه فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم